فانساكي يا صايغة الوحدي كنت رضي بي وتكوتي راحتي فانساكي والله إني علي من قلبك وحالي ليك عفوي ما دامت حياتي فانساكي والله ما دامت انت علي ليك عفوي.